0: منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا
1: يا الله.
0: واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا
1: يا الله.
0: والمسنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق.

0: قدر جوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا
1: يا الله.
0: وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا
1: يا الله.
0: وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشي وعافي عاجلا مرضانا
1: يا الله.
0: واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا أقبالنا.

ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين آمين آمين يا أول الأولين ويا خير الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب

0: من قطلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا
1: يا الله.
0: واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا
1: يا الله.
0: والمسنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطنا.

0: قدر جوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا
1: يا الله.
0: وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا
1: يا الله.
0: وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشي وعافي عاجلا مرضانا
1: يا الله.
0: واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا أقبالنا

ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين آمين آمين يا أول الأولين ويا خير الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب